0: الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم
1: كافة ولا تتبعوا
2: وبيهون عودة إشلومو دبنا
3: بنتتين
4: شلوم
3: وارت وشوفت
5: يراني هاوكيون انوهنرون واسنزي انوم أستو زوبورتينر.